0: Agradecer a Fusión Radio por este espacio y por su colaboración. Regresamos a la programación regular de Radio Vida. Te recordamos que puedes ofrecernos tu opinión enviándola al 619 25 45 25.
1: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomaremos nuestra programación en castellano.
2: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
3: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
4: سلام ونعمة المسيح معاكم في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه هو عبارة على تأملات كل مرة نسمعوا تأمل من الكتاب المقدس. اليوم عندنا آية من الكتاب المقدس واللي كاينة في سفر الجامعة إصحاح 4 والآيات 9 و10، كتقول جوج خير من واحد، جوج خيار من واحد، حيت عندهم أجرة للتعب ديالهم صالحة، حيت إلا طاح واحد منهم كيلقى التاني معاه باش يهزو، لكن الويل للي هو بوحده إلا طاح ما يلقاش التاني معاه باش يعاونه. هاد الآيات كيشرحوا لنا كيفاش أن الله كيوصينا ما نكونوش بوحدنا، وصعيب والويل للواحد اللي يكون بوحده، حيت إلا طاح واحد راه ما غيلقاش اللي غادي ينوضه إلا كان غير بوحده وطرات ليه شي حاجة. إلا مثلا واحد مسافر كما كانوا الناس زمان شحال هادي كيسافروا في طريق طويلة، كيقدروا يتلقاو لهم اللصوص ويسرقوهم ويسرقوا لهم كل ما عندهم. إلا الواحد بوحده ساهل على اللصوص يديروا فيه ما بغاو، لكن إلا كان معاه واحد أو الأكثر كيكون صعيب، لأنه كيساندوه كيعاونوه كيدافعوا عليه. الله بغى يشجع أنك ما تكونش بوحدك، أنك ما تحضرش غير الاجتماعات في الكنيسة وفي نفس الوقت راك انت بوحدك، أنه ما يكونش عندك شي حد اللي تثق فيه تشارك معاه ضعفاتك سقطاتك باش يعاونك ويشجعك ويسندك ويصلي لأجلك وينوضك من السقطات اللي انت طحتي فيهم. إلا ما كنتيش وما كانش عندك شي حد قريب منك شخصيا اللي تهضر معاه ويعاونك ويتحد معاك باش تواجه البرد تواجه اللصوص تواجه الخطر، هذا راه صعيب. والله قال الويل للي يكون بوحده، راك انت في خطر إلا ما كنتيش عندك شي حد اللي يكون معاك. في لوقا الإصحاح 22 والآية 6 كتقول واعدهم وطلب منهم غير فرصة واحدة باش يسلم ليهم المسيح خلوة من